0: أختي.
1: هيك كار.
0: كار بأنجليا.
1: بأنجليا.
0: لو بتبيغيا.
1: ما مزير أنجلي.
0: أنجلي ولكاحتك غروت مكل عولا.
1: هل هلو نشار غروت لك هذا بيغ مكرار بخل تبيغيا وسببوتيها.
0: هقوف ندباك لزعة.
1: يعني ما هقوف ندباك لكسه.
0: يا شابتة.
1: يا شابتي.
0: توبتكم.
1: لا ملكم.
0: تكوم تبوبو تقيت مفلس شلكنيري.
1: من بوريم توب مهودة الشبوع.
0: ايش الشبوع؟
1: شل سارة من الكيوسك. תראה, פלאי פלאות. עוד לא יצא המלון וזה יש לו מלפפון.
0: זה הכל בגלל המצב הביטחוני.
1: יהיה מלחמה?
0: אם אני אוכל מלפפון, יש ביטחון.